يا طلاب العالم الثالث، قبل أن يدهس وجهي سأترك لكم قراءة. كل الشعوب غنية بكم، فكن واثقا ومرر هذه القراءة. أخبئوها جيدا جدا حتى عن العهد الدولي الخاص بالكرامة الإنسانية وإن كانت صورا مضاءة. لن نكون صبية كل يوم، ولن نكون شبابا إلى الأبد. عرفونا أننا وقت التراجع قد تقدمنا هراء. كم سخيفا حين أكل الطاغوت من وجنتيك، لك الالتجاء إلى أي محكمة تنصفك من أي انتهاك أو اختفاء صفعوك جراء. اقفزوا على البنيان، اقفزوا على البنيان وامرحوا، تأرجحوا والعبوا الغميضة، وأيضا اقفزوا في حسائه إلى الحاكم أيضا، إلى الحاكم أيضا. لا تقتلوا أرجوكم، لا تقتلوا أرجوكم، لا تقتلوا أرجوكم أو تعتقلوا أرجوكم، لا تقتلوا أرجوكم أو تعتقلوا أرجوكم. طبقوا القانون، ففي كل مشيج لاحقة وعام، وفي كل أربعة أشخاص فترة رئاسة. من يمتلك البحر؟ أرأيت؟ اسند إلى البحر كل ما رقم وكل ما تعرضت إليه من نساء. إلى المأجورين عديمي الضمير، إلى المأجورين عديمي الضمير. لا يرسم الفرجار دائرة تسع دائراتنا. أتجدون في منخار جورج متسع. إلى كل الجمعيات السرية والعلانية، إن لم تنتبهوا لنا فإن جوليو متهم ونحن لنا الله والبراءة. يا طلاب العالم الثالث، إنها فقط حرب يومين. يا طلاب العالم الثالث، إنها فقط حرب يومين. انبثق، انطلق، اخترق كل متراس منغلق. إن تحترق فاغطس خلف الداموس وانتظر الداميات، واشرب من قنوات الدناءة. طبق القانون لتنصيبهم، حينها أداروا ظهورهم لنا وللقانون سواء، فيما تحصي ما وضعوه بصفيحتك. ضوضاؤكم مذنبة وهتباتكم هزازة. قد يتم تصفيتي أو قد لا تتعرفوا على جثتي، لكنني مدموغ منذ صغري، ورأسي مستدير جدا، والريف حمأني. وانحازوا لأبناء المستشارين في الجامعة وأعطوني أقل علامة. يقول أحدهم إن ما يستفز جيوش العالم للبقاء حراك جيوش أخرى. أرد: لا تسيل لعابكم على مواردنا، لا تنحر الرملاء. إلى كل الجمعيات السرية والعلنية، إن لم تنتبهوا لنا جيدا فإن جوليو متهم ونحن لنا الله والبراءة.

0: الحمد لله.
1: هل احنا اهل الكيان ده؟
0: قبل الانفجار بالموت. ايوه قرب لحد اللي افتح ايديك. قلت له شو هذا؟ افتح ايديك. حط لي هيدي بايدي ورجع وراح. صرت عيط له جميل ونريح واتركني. اعطيني حياه. صار الانفجار ما صار لنا شيء لا انا ولا البنت هون.

أغلق فمي الجاف لا أتذوق طعم الهواء عند العودة أغمض عيوني. فأرى أشلاء عائلتي مكبسة في سيارة أبي المعلبة فلا أنام. لا وجوه ولا رائحة. أعود إلى غرفتي المعلبة وأطعم الكلب فيبكي.

الأسى أن تكوني هنا أو حتى بالقرب. أن أعلم أنك في الطابق السفلي أو حتى في الفراش. أن أكون الطفل النائم في ذراعيك. أن أقول أني أحبك. أن أحلم أنك الأم والألم. أن تقبلي جبيني قبل النوم أنت الدافئة. أن أشرب كي أنام. أن أنام بلا بكاء فماذا فعلنا. الموت في الحياة لا بالقرب منا. القلق في بيروت لا في الأماكن البعيدة. الحب لك كلما اقتربت ابتعدت. فالبعد أصبح دواء تتناثر أجزاء منها ولا تقع. لا مكان للشك. أنام على نفسي كي لا أتذكر كيف وقعت وتنهدت. وكيف استلقى وعيها على رأسي وأصبحت جزءا منها.

شي وقول ولقم طربي نقضني مشي الدرب تعبني مشي الدرب وتشوف هز القلب امشي